شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينج

عقبات هذا الست اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيكم مناسبة عقبات الست هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في الأصواع هم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.